راديو صوت المندايين مستمعين الأعزاء، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندايين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

حاولت أن أنسى، ولكن صدني قلبي وعاد، فخانني نسياني. هب أنني أنسى أي أنساني الهوى، وافرض رحلت تراك هل تنساني. أعزائي المستمعين والمشاهدين على الفيسبوك، طاب مساءكم وأهلا وسهلا بكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 26 من شهر مايس آيار لعام 2026. برامجنا هذه تأتيكم من إذاعة صوت المندائيين التابع لجمعية أصابئة المندائيين في استراليا، وعلى الموجة FM وبتردد 89.3. نتمنى أن تقضوا معنا أمتع وأسعد وأجمل الأوقات. معكم كل من الزميل صبري سالم فزع، وضيفنا لهذا اليوم الأستاذ علاء مهدي، وأنا محدثكم بيان جاسم داغر. طابت أوقاتكم.

أعزائنا المستمعين، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم، وأنتم دائما مع راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الإخوة الأعزاء مستمعينا، نستفتح في هذا المساء أهم أخبار جمعية الصابئات المندائيين وفعالياتها. أقامت لجنة المرأة والطفل التابعة لجمعية الصابئات المندائيين وبمناسبة حلول دهفا ديمانة المبارك سفرة نسائية ترفيهية إلى منطقة ماروبرا بيتش في سيدني، وقد حضر السفرة عدد من النساء بلغ 60 امرأة، حيث استمتعنا بالأجواء الجميلة والمناظر الخلابة والبحر والحدائق الرائعة وسط أجواء مليئة بالفرح والسعادة التي ارتسمت على وجوه الجميع، كما عبرت المشاركات عن شكرهن وامتنانهن للجنة المرأة والطفل على هذه المبادرة الجميلة والتنظيم المميز، متمنيات دوام المحبة والإلفة بين أبناء الجالية. لجنة المرأة والطفل لجمعية الصابئات المندائيين.

ندوة دائرة السنترلينج للوافدين الجدد إلى استراليا. شهدت قاعة التعارف في استراليا صباح يوم الاثنين الموافق 25 من شهر آيار لعام 2026 ندوة توعوية متميزة نظمتها جمعية الصابئة المندائيين بالتعاون مع دائرة السنترلينج. استهدفت الوافدين الجدد إلى استراليا بعد مرور 12 أسبوعا على وصولهم إلى وطنهم الجديد الذي احتضنهم وفتح أمامهم آفاق الاستقرار والحياة الكريمة. وتناولت الندوة عددا من المحاور عن المهمة التي تهم العائلات والأفراد في بداية مشوارهم الجديد، حيث تم تقديم شرح واف حول الخدمات التي توفرها دائرة السنترلينج وآليات الحصول على الدعم والمساعدات، إضافة إلى التعريف بالحقوق والواجبات والخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية المتاحة للوافدين الجدد. كما شهدت الندوة تفاعلا إيجابيا من الحضور الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالحياة اليومية ومتطلبات الاندماج في المجتمع الاسترالي، وقد أجاب ممثلو الدائرة والجمعية عنها بشكل مهني وشفاف، مما ساهم في تعزيز الثقة وتوفير المعلومات الضرورية للمشاركين. إعلام جمعية الصابئة المندائيين في استراليا.

أعزائنا المستمعين، خبرنا الأخير يأتيكم أيضا من جمعية الصابئة المندائيين. أقامت جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا وبالتعاون مع مكتب الرياضة في ولاية نيو ساوث ويلز كامبا شبابيا وترفيهيا في منطقة نيرمبين، وذلك خلال يومي 22 و 23 بمشاركة 24 شابا وعددا من العائلات المندائية في أجواء اتسمت بالمحبة والتعاون وروح الفريق الواحد. وتضمن المعسكر مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية التي هدفت إلى تعزيز روح التواصل بين الشباب والعائلات وتنمية العلاقات الاجتماعية بينهم، إضافة إلى تشجيع المشاركين على العمل الجماعي والتفاعل الإيجابي ضمن أجواء مليئة بالحيوية والمرح. وقد عبر المشاركون عن سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة المميزة التي أتاحت لهم فرصة الاستمتاع بالطبيعة الجميلة والأنشطة المتنوعة، إلى جانب التعارف وتبادل الخبرات والحوارات الودية التي عززت روح الانتماء والتقارب بين أبناء الجالية المندائية. وأكدت الجمعية حرصها المستمر على إقامة مثل هذه الفعاليات التي تسهم في دعم الشباب والعائلات وخلق بيئة اجتماعية وثقافية إيجابية تعزز أصواصر المحبة والتعاون بين أبناء الطائفة في أستراليا. وفي ختام المعسكر تقدمت الجمعية بالشكر والتقدير إلى مكتب الرياضة في ولاية نيو ساوث ويلز وكل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا النشاط المميز الذي ترك أثرا طيبا وذكريات جميلة لدى جميع المشاركين. إعلام جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا.

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب لا رح اعشق لا رح حب هالمرة

0: بطرح لك مشوار قلت لها يا راي بطرح لك مشوار قلت لها يا راي قالت لكن اوعى طرح وليل عشاق اكتر قالت لكن اوعى طرح وليل عشاق اكتر قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت
1: أمرة الحب استنيها
2: طيب أعزائي المستمعين طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. ضيفنا لهذا اليوم الأستاذ علاء مهدي، فباسمكم وباسمي وباسم راديو صوت المندائيين أرحب به أجمل ترحيب وإليكم هذه النبذة. وإليكم هذه النبذة عن حياته ومسيرته المهنية. يتفضل بتقديمها الأستاذ صبري سالم.
3: أعزائنا المستمعين نرحب بكم أجمل ترحيب. أيها الأعزاء، اليوم نستضيف قامة عراقية مثقفة يقف بين أبناء جاليته في الغربة، وهو من أعمدة الثقافة العراقية والإعلامية بنفس الوقت. له مسيرة رائعة جدا من خلال حياته، تعامل مع الأرقام ثم انتقل مع الحرف. أيها الأخوة، إذا أردت أن تتعرف على أحد عليك أن تقرأ سيرته الذاتية، لأنها المفتاح لولوج تفاصيل هذه السيرة. واليوم نحن في راديو صوت المندائيين بصحبة قامة عراقية مثقفة، مثالا فذا للعراقي الأصيل والذي يرسم خطواته بكل ثقة واقتدار. جاب دول الغربة بعد أن كان له ذلك الحضور المميز على امتداد سنوات تواجده في العراق، وكما يقول تنقل في العديد من محافظات العراق بسبب كثرة تنقل والده وظيفيا، ولكن هذا التنقل لم يفت بعضده وهو في مراحل دراسته الأولى، بل استطاع أن يمسك زمام الحياة كما يمسك الفارس بزمام فرسه. لذا بعد تخرجه من جامعة بغداد كلية التجارة شغل عدة مناصب في مجال اختصاصه، ولكن هذا الفتى اليافع لم يتقوقع على الوظيفة رغم ما حققه في مجال عمله الوظيفي من مراتب، فتفتحت عيناه على الثقافة والمعرفة حين وجد طريقه أن يرتوي الأفكار اليسارية التي تشبع بها، فكانت له إحدى المعضلات التي طارده النظام السابق عليها قبل السقوط عام 2003، فتعرض للمضايقات مما اضطره لمغادرة العراق عام 82، وكانت الوجهة الأولى الكويت. لقد تنقل بين الكويت ونيويورك وسانتياغو خلال فترة 1982-1986، وهو يشق حياته والعائلة، وبعد أن كان يتعامل مع الأرقام والميزانيات وحسابات الربح والخسارة التفت إلى الحرف لكي يجد له مكانا تحت مظلة الثقافة والمثقفين، فكان شخصية مهمة في تواجده بين مثقفي الغربة وكتابها، فكانت كتاباته وقيادته لفعاليات وتنظيمات ثقافية وسياسية لها حضورها المميز على الساحة الاسترالية. هذا الإنسان الهادئ الجميل عذب اللسان يحب الناس، وعندما تجالسه تشعر بالطمأنينة والارتياح. هذا هو الذي نلتقيه في استوديوهات راديو صوت المندائيين. والذي يشرفنا بحضوره هذا اليوم الثلاثاء الموافق 26/5/2026 إنه الأخ والصديق العزيز علاء مهدي. فأهلا ومرحبا بهذا الحضور المضيء والمميز. وقبل الانتقال إلى حوارنا معه سوف يقرأ الزميل بيان جاسم لكم سيرته الذاتية.
2: ضيفنا العزيز من مواليد 12 تموز لعام 1948 في مدينة الحلة محافظة بابل العراق. تنقل في العديد من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بين الحلة والنجف والبصرة وكركوك، وأخيرا بغداد بسبب كثرة تنقل والده وظيفيا. بكالوريوس علوم تجارية ومالية كلية التجارة جامعة بغداد العراق عام 1971، عضو في نقابتي المحاسبين والاقتصاديين العراقيين، وحائز على إجازة تأسيس مكتب لتنظيم الحسابات من نقابة المحاسبين العراقيين. عمل محاسبا ومديرا للحسابات ومديرا لفروع شركات ومؤسسات تجارية حكومية ومديرا للتأمين والتسويق في عدد من الشركات والمؤسسات التجارية الحكومية العراقية للفترة من عام 1971 إلى غاية عام 1982. شركة المخازن العراقية، أوريزديباك، الشركة الإفريقية العراقية، الشركة العامة لتجارة الأجهزة الدقيقة، والشركة العامة للمراكز التجارية والأسواق الحرة. عمل بوظائف تدقيقية ومحاسبية أهلية في مكاتب مهنية متخصصة في العراق خلال نفس الفترة أعلى. شارك بالعديد من الدورات التدريبية في مجالات الإدارة والمحاسبة والتدقيق والتسويق، كما حاضر في عدد غير قليل من الدورات في نفس المجالات المشار إليها. غادر العراق مجبرا عام 1982 وأقام في الكويت وعمل فيها مديرا ماليا في أكبر شركة مقاولات كويتية. غادر الكويت مجبرا لظروف سياسية واستقر ومارس أعمالا حرة في مدينتي نيويورك وسان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من عام 1982 إلى عام 1986. استقر في سيدني استراليا منذ 26 من كانون الثاني لعام 1986، وعمل بوظائف مالية ومحاسبية وائتمانية في شركات تجارية وإعلامية رائدة حتى تقاعده عن العمل لبلوغ السن القانوني في 31 من كانون الأول لعام 2013. انتخب رئيسا للجمعية الثقافية العراقية الإسترالية لدورتين متتاليتين، وله مشاركات عديدة في النشاطات الثقافية والاجتماعية والسياسية في إستراليا عفوا في تسعينات القرن الماضي. أسس وأصدر أكثر من 20 عددا من مجلة العراقي الإلكترونية خلال الفترة من عام 1997 حتى عام 1999، ومجلة العراقي هي أول مجلة عراقية إلكترونية يحررها كتابها تصدر على الشبكة الإلكترونية على الإطلاق. أطلقت هذه المجلة في تشرين الثاني لعام 1997 بحضور الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب، وتعتبر هذه المجلة أول مجلة تقوم بإدخال أدبيات أحزاب المعارضة إلى الشبكة، يوم لم تكن أي منها يملك موقعا يوم لم يكن أي منها يملك موقعا على الشبكة الإلكترونية. وكان للشاعر العراقي الأستاذ خالد الحلي دور كبير بنجاح هذه المجلة، له الكثير من المساهمات الصحفية والأدبية والمقالات السياسية المعارضة للنظام الدكتاتوري، نشرت في الصحف العراقية والعربية في سيدني وصحافة المعارضة العراقية قبل عام 2003، وفي المواقع الإلكترونية العراقية والعربية على مدى أكثر من 30 عاما. عضو الأمانة العامة لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق منذ عام 2008، ومؤسس ورئيس فرع الهيئة في استراليا في حينه. انتخب منسقا للتيار الديمقراطي العراقي في استراليا لستة دورات خلال ستة سنوات من عمر التيار في استراليا، بالإضافة إلى مسؤولية الإعلام في التيار منذ تأسيسه، عضوا في الهيئة الإدارية لجمعية بغداد الثقافية التي تأسست في سيدني في العام 2012، وقد انتخب رئيسا للجمعية لعدة دورات. عضو في الهيئة الاستشارية لجمعية بلاد الرافدين الثقافية الاسترالية حاليا. كانت رغبته الدخول إلى الكلية العسكرية لكنه رفض في العام 1967 لأسباب طائفية بحتة. كانت أمنيته الثانية إكمال تعليمه العالي والحصول على بعثة في مجال الإدارة المالية التي حقق فيها درجة امتياز، لكن لجنة البعثات في العام 1971 لم ترفضه فقط، بل رفضت كل من تقدم للحصول على هذه البعثة، وقبلت أعضاء من الحزب الحاكم لم يحضروا مقابلة البعثات. أعزائي المستمعين، باسمكم نرحب بالأستاذ علاء مهدي، فأهلا وسهلا به بيننا لهذا اليوم ليلقي الأضواء على هذه المسيرة الحافلة بالمنعطفات والعثرات والنجاحات والإخفاقات، فأهلا وسهلا به. يا أهلا وسهلا بالأستاذ علاء مهدي الأستاذ أبو رشا، حياك الله.
4: شكرا جزيلا. الحقيقة أني سعيد جدا بهذا اللقاء، سعيد جدا أن يكون عندي حضور في هذه الإذاعة. أعتقد من خلال خبرتي ووجودي في أستراليا لمدة 40 سنة أنها المرة الأولى اللي تقوم بها جهة عراقية بتأسيس إذاعة في سيدني، وهذا فخر الحقيقة للجالية العراقية بشكل عام. المقدمة كانت رائعة وأشكركم أنا كثير عليها. الحقيقة السيرة الذاتية اللي تفضلت وقرأتها هي الحقيقة ليست خاصة بي بقدر ما كثير من العراقيين الحقيقيين يملكون
2: نفس المعاناة،
4: لأنه مروا بنفس المعاناة،
2: نفس المجتمع، نفس الظروف،
4: نفس آلاف العراقيين الموجودين الآن بالغربة، آلاف يمكن ملايين حتى من ضخم العمل بس كلهم تلقاهم شعراء وعلماء وأدباء ومثقفين واختصاصيين وغيرهم. مع الأسف الشديد أن الظروف اللي مر بها العراق خلت هذه العناصر، هذه القامات الكثيرة تخرج من العراق ويستفاد منها العالم دون أن يستفاد منها وطنهم العراق، اللي هو يعتبر واحد من من أغنى بلدان العالم
2: بالكفاءات
4: بالعلم بالثقافات بالحضارات بالأديان بالطوائف بالانتماءات. لن تجد اليوم دولة في العالم فيها من الطوائف
2: والتنوع الديني
4: والتنوع الديني والقومي مثل العراق.
2: رغم صغر مساحتي يعني
4: بالتأكيد
2: مقارنة مثلا بالهند اللي هي تعتبر شبه قارة
4: بالتأكيد,
2: في حين العراق يعتبر من الدول متوسطة المساحة بهذا التنوع. المشكلة أستاذ أنه أنت شيء مضحك مبكي, يعني حتى التنوع إذا صح التعبير المناخي, يعني شوف مثلا عندنا بنجر السكر ينبت بالشمال وقصب السكر ينبت بالجنوب, في حين هن يحتاجن إلى تنوع مناخ, تنوع الثروة المعدنية, تنوع الثروة فبلد يعني
4: سبحان الله اللي يعني من سوء حظ العراق.
2: نعم من سوء حظ,
3: ما شوف تكالبت عليه.
2: نعم تكالبت عليه الأمم
3: دول الجوار والعالم
2: كل
4: يعني شوف مثلا اكو فد مساله انا دائما افكر بها. احنا نشترك بالعراق يعني قوميات متعدده, العرب باختلاف انتماءاتهم الدينيه والطائفيه, الاكراد, الايزيديين على سبيل المثال, المندائيين وغيرهم الكثير,
2: كثير
4: المسيحيين, كلهم عندهم لغات,
2: مجاشوريين, كلدان,
4: اكو لغات يعني
2: لغات ربما سحيقه القدم. يعني
4: ما جت في يوم حكومه في العراق حاولت ان تفكر ان تدرج في مناهج الدراسه هذه اللغات
2: إحياءها.
4: حتى كل العراقيين يتعلمون كل اللغات اللي موجوده عندنا.
2: نعم يعني انا اتذكر بعد اعلان بيان 11 آذار التاريخي دخلت إن كراسة للغة الكردية لا تتعدى عدد صفحاتها 40-50 صفحة في السادس الثانوي اللي هو آخر مرحلة تدرس فيها بعض المفردات.
4: صحيح.
2: ويحمل أستاذ كان أستاذنا من القومية الكردية إحنا في محافظة البصرة, يكلف بها أستاذ ربما يتمنى أن يكون في السليمانية أو في أربيل قرب عائلته لكي يدرسها, في إن كان من المفروض أن يكون هناك كادر عربي متعلم ويجيد اللغة الكردية لتدريس هذه المساحة. يعني حتى يمكن على مستوى جامعي ما عندنا تخصصات باللغة الكردية.
4: لا طبعا
2: ما عندنا تخصصات باللغة السريانية إلا على المستوى الجامعي العالي, دراسات عليا أو دراسات تخصصية.
4: صحيح.
2: في حين وهذا خلل
4: طبعاً.
2: يعني الآن أنت لما تيجي إلى كندا, كندا بها ولاية واحدة تتكلم الفرنسية, اعتبرت اللغة الفرنسية لغة أساسية في المجتمع الكندي اللي مساحة كندا هي من أكبر المساحات بعد روسيا. تيجي زين رغم عدد السكان لكن لأنه عندهم مقاطعة واحدة.
4: صحيح.
2: تتكلم اللغة الفرنسية.
4: صحيح.
2: اعتبرت اللغة الفرنسية.
4: صحيح.
2: لغة رسمية. تيجي إلى بلجيكا خمس لغات, بلجيكا وسويسرا أي ربما حتى هولندا زين تعدد إثني ولغوي, كل اللغات تعتبر لغات رسمية والكل مو مكره ولا مجبر لكن عليه بتعلمه.
4: صحيح.
2: لزيادة الروابط الاجتماعية والتداخل بين يعني أنا مثلا الآن تشوف في العراق ماشي النكات على أخوتنا الأكراد لأخطائهم في اللغة العربية, لكنه أنت إذا تنظر لنفسك هم أفضل مني, هو يعرف كردي وبعض العربي, أنا أعرف بس العربي ما أعرف ولا كلمة كردية.
4: لا تنسى هنالك الكثير من أخواننا مواطنين الأكراد ضليعين باللغة العربية,
2: عربي وشعراء
4: أكثر من العرب,
2: أكثر من الزهاوي واحد منهم.
4: فلا.
2: المعروف الرصافي ربما يرجع إلى قومية التركمانية أو القومية الكردية. الشاعر الكبير أحمد شوقي يرجع في أصوله إلى القومية الكردية.
3: صحيح.
4: أنا يهمني الحقيقة أذكر يعني هذه ما موجودة بالسيرة الذاتية إلي, كوني في إذاعة مندائية أن أتحدث عن علاقتي بالمندائيين.
2: هو علاقتك بالمندائيين أستاذ أنا أعرفها من كنت بالعراق يعني يمكن وكثيرين ممن هم في سنك.
4: صحيح.
2: أو
4: بس هي العلاقة بدأت الحقيقة قبل حتى من قبل ولادتي. المرحوم والدي خريج مدرسة الحقوق اللي كانوا يسموها مدرسة الحقوق.
5: الحقوق قبل لا تصير
4: قبل سر قبل ما تصير كلية.
5: نعم.
4: كانت مدرستي يعني الحقوق ومدرسة الطب.
5: نعم.
4: تخرج منها بسنة 37 أعتقد.
5: نعم.
4: من أوائل الدورات اللي تخرجوا بها الحقوق. وتعين بإرادة ملكية مدير ناحية الكحلاء.
5: الكحلاء.
4: أو الاسم الرسمي لها المسيعيدة.
5: مسيعيدة بالضبط هي كانت مسيعيدة.
4: نعم. فراح خيال إلها واستلمها من لورد بريطاني كان يحكمها.
5: نعم.
4: فكانت الحقيقة 90% من سكانها من
5: الصابئة.
4: من الصابئة.
5: نعم صح. أهلنا كانوا يكثرون في
4: مسيعيدة. صارت عندها علاقة قوية وياهم.
5: نعم نعم.
4: وظلت هذه العلاقة وتناقلناها الحقيقة كل إحنا العائلة.
5: نعم.
4: وظلت استمرت. نعم. إلى حد الآن.
5: صحيح.
3: بالعلاقة صحيح.
4: أنا صح. أذكر عندما تخرجت من كلية التجارة ذهبت أنا وخطيبتي إلى شارع النهر.
5: نعم.
4: رحت زرت المرحوم ياسر السقر الحيدر.
5: نعم صح.
4: يعني هو صديق
5: الله يرحمه.
4: صديق والدي.
5: صديق الوالد الله يرحمهم
4: رحمه. وتناقلناها الحقيقة كل إحنا العائلة.
5: نعم.
4: وظلت استمرت. نعم. إلى حد الآن.
5: صحيح.
3: بالعلاقة صحيح.
4: أنا صح. أذكر عندما تخرجت من كلية التجارة ذهبت أنا وخطيبتي إلى شارع النهر.
5: نعم.
4: رحت زرت

0: فأعطاني حلقتين هدية لا زلت أحتفظ بهم. إحنا صار لنا 55 سنة مزدوجين.
1: الرجل كان كريم اليوم يعني بلا حرج ولا مزاج.
0: كانت هدية حلقتين ذهبية محفورة عليها أسماءنا.
2: متربطة علاقة بي.
1: مو بس هاي هو الرجل يعني ياسر أبو دكتور
0: جبار.
1: جبار الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: يعني كان سباق للخيرات يعني
2: صحيح
1: تبرعات النصير
2: شخصية مهمة شخصية
1: يعني وجه من دائم كريم اليد أو وجه من دائم معروف كان إلى حضوره بشارع النهر أو في التجمعات المندائية
2: صحيح.
1: تحيتنا للأخ الأستاذ نزار ياسر الحيدر إذا كان يسمعنا أبو الصديق العزيز يعني كان أنا كنت أشوفه يعني محل مقابيل محل الأستاذ نزار والله يرحمه إلى يعني تسعينات القرن الماضي من كنت بشارع النهر
2: صحيح.
1: كان المرحوم موجود
0: فالعلاقة الحقيقة
1: متوارثة
0: متوارثة قوية.
1: هل تعرف أنه يعني علاقة جنوبيين بمختلف طوائفهم لأن احنا بالجنوب أيضا أكو سنة مو بس شيعة أكو سنة وأكو حتى بعض العوائل الكردية اللي كانت موجودة عندنا ولو بنسبة
2: مسيحيين
1: كثيرين واليهود كثيرين تعرف قد كانت العلاقات بين الشيعة أو بين أهل الجنوب لأن أهل الجنوب يتميزون بمميزات عاطفية أكبر يعني مثلا ويا المندائيين تعرف أنه مثلا يعني مثلا الشيوخ السعدون اللي هم كانوا محسوبين على السنة في الناصرية وكذا كانت علاقتهم بالمندائيين علاقة قوية جدا. تعرف مثلا عائلة المضفر اللي بالبصرة بالقرنة يعني أنا كانت تربطني بهم علاقة وتربطني بالشيخ يونس المضفر أستاذي وشيخ الجليل الله يرحمه راح إلى رحمة الله وكثيرين الآن إذا أنزل إلى مدينة القرنة يعني أتخبأ في الشوارع أسلك, أسلك, أسلك الدروب لا أستطيع أن أسير في الشارع لأني لن أخلص نفسي من, من, من, من الأصدقاء والأحبة اللي يتعلقون بين فالعلاقة بين أصابع المندائيين والأقوام اللي كانت تحيط بهم وخصوصا أبناء الجنوب وأبناء الفرات الأوسط اللي هي تقريبا من بغداد نزولا لأنه انتشار أصابع بالجهة الشمالية أو الغربية كان قليل جدا,
0: قليل جدا
1: إلا في الوقت فكانت العلاقة قوية جدا
0: قوية
1: يعني مترابطة بس للأسف شو نسوي بالفترة الأخيرة ظهر إن من ظهر من مدعي
0: كلهم تأثروا
1: يعني كل الأقليات تأثر
0: حادثة الحقيقة طريفة جدا لها علاقة بهذا الموضوع. طبعا أنا متزوج من أرمنية عراقية فزوج يعني زواجنا مختلط
1: ف هذا سوري وذاع لي أول مرة
2: نعم
1: سجل
2: نعم معروف
0: فديوم راحت هي وصديقة لها أرمنية أيضا إلى شارع النهر
1: نعم
0: ومعاهم بنتي
1: الله
0: رشا فدخلوا عند محل زهرون شارع النهر
1: شارع النهر
0: فقالت له هم يحشون أرمني بيناتهم فقالت له إلى الصايغ قالت له ممكن تطلع لي هذا القرآن. هو استغرب
1: طبعا
2: لين يعرف
0: قال أرمن شو تسوين
1: أرمن مسيح شو تسوين
0: أنت تحجون أرمني
1: أرمني
0: فجاوبته احنا لأن علاقاتنا كثيرة مع الصالح
1: نعم
0: عندنا كم كلمة نعرفها
1: مندائية
0: نعم فقالت له طلع لي هذا القرآن وانت سوف لا تشهي
1: والله في قوية جدا وانت سوف لك لا شيء
0: طلع من وراء الكاونتر جايمهم قال شوفي راح أعزل لو تفهميني انت
1: شنو الموضوع لو أعزل
0: لو ما بيع لك ثاني يعني أرمنية تريد تشتري
1: قرآن وتحجي من ده
0: شنو القصة فشوف هذا التناغم اللي كان موجود
2: والله أجمل أجمل أجمل يعني علاقات كانت موجودة
0: ما تلقاها بغير دولة
2: خلال 58 59 60 والبقية خربت
1: حتى من شوف هي متوارثة أبو رفيف من العهد الملكي ربما
2: هاي عهد الملكي والله ما مختلفين عليه
1: إلى حد الثمانينات تقريبا

0: يعني أذكر مرة من المرات كان أحد الأشخاص وياي بالوحدة العسكرية يتجنبني لأنه متعصب جدا. فإحنا كنا بالحظيرة اللي وياي تقريبا 7 نفرات، 7 بين شيعة وسنة ومن مختلف، يعني عندهم 4 من البصرة والبقية من العمارة وكذا وحلة مدري إيش بغداد. فقالهم بيان شلون يشرب مي ويانا، جيبون الثلج وش اسمه، فانطوا حصة من الثلج وخلوا لنا هذا الثلج احنا لوحدنا نخليه بمكانه. قالوا له انت اذا ما عجبك بيان انت تاخذ حصتك. انا ما ادري هذا الموضوع كله، بس اول ما اجى الثلج راح استلمه وقصله وصله وقصله وصله. قالوا له اخذ. استغربت انا، قلت له شنو السالفه، ليش ستار طيت وصل؟ قال ستار ما عاجبه يشرب وياك. كان المفروض تنطوني أنا القطع، مو مشكلة، أنتوا أحرار في معتقدكم وأنا حر في معتقدي، وأنا لو ما مقتنع به وأحبه ما أظل ملتزم به، زين، فأنا أفتخر بمعتقدي وما يمنعني أنا أخذ أنا قطعتي. قالوا لا أنت تظل ويانا وهو يروح. والألطف من هاي أنه كان علي يوم أجيب القصعة من مسافة كيلومترين، فقالوا له اليوم اللي يجيب بالقصعة بيان أنت تروح تجيب القصعة وتجي، إذا ما تريده هو يروح. هاي العلاقة اللي يعني من بين 7 نفرات ظهر واحد لكنه الكل كان ضده بهذا التوجه
1: طبيعي طبيعي
0: الإرشاد.
1: احنا طلعنا عن سياق،
0: طلعنا عن سيرة الموضوع عن أسئلتنا لأنه الحديد شجون
1: شجون
0: وانت تعرف يا أبو رفيف، وأرجو أن يتفهمنا أيضا أخونا وأستاذنا أبو رشا أنه احنا ما نلتزم دائما بالأسئلة المكتوبة، احنا نلتزم على قولته النبي اللي مشي تشيخات، زين، زائدا الحديث القلب إلى القلب. أنت دائما تكتب لي الأسئلة وتدري بي من نكتب الأسئلة أطلع عنهن، ليش؟ ما أحب أن يحس الضيف نفسه غريب وكأنه قاعد في محاضر تحقيق.
1: لا معنى مو
0: الريد ينطلق أستاذنا، وهاي مشيت شيخة حلوة وردت أن يسمعوها، لأن احنا الآن اللي يسمعونا على الفيسبوك على الأقل، ربما على الرابط ما يسمعونا إلا القليلين ننشر لهم، وإحنا دا نسوي نشر لبتنا، فكثيرين من أخواننا المسلمين والمسيحيين وكذا يستمعون إلى إذاعتنا إن شاء الله. فأهلا وسهلا مرة ثانية لأستاذنا أبو رشا. فقلت جنابك أنه عن التعدد الإثني واللغوي في يعني العراق، يعني
2: يعني في السبعينات أنا أتذكر كنت مدير حسابات شركة المخازن العراقية، ذاك الوقت ما كان أكو تطور تكنولوجي، يعني ماكو كمبيوترز وكذا، فكانت كل الأمور تتم يدويا. فكان في مديرية الحسابات 220 موظف، حتى اضطروا أن يستأجرون بناية عمارة 4 طوابق
0: 220
2: فقط للحسابات. فقط للحسابات.
1: يورز ديباك كان دائماً
0: كان مؤسسة مهمة.
2: كانت مقابل البناية، مقابل المركز الرئيسي بشارع الرشيد.
0: نعم مضبوط.
1: صح
0: في شارع الرشيد.
2: ففيها تنوع بالموظفين يعني الموجودين، يعني ممكن تتعرف أنت على شخص من اسم المسيحي مثلاً كونه مسيحي، أو كثير من الأخوة الأخوات السابق المندائيين مثلاً أسماءهم ما تختلف عن العربية.
0: نعم.
2: فما تعرفهم.
0: ما تعرفهم ما يتميز في حين تقدر تميز الأرمني.
2: ما حد يسألك أنت شنو.
0: نعم وبعدين بالضبط. كان يعني من النادر جدا
2: من النادر جدا
0: أحد يجي يقول لك أنت.
2: أنا أذكر فت حادثة صارت، جتني فت بنت تشتغل بأحد الأقسام، أنا أعرفها بالشكل يعني ما أعرف اسمها، وجتني قالت عندي شكوى. قلت لها تفضلي. قالت المديرة مالتي مديرة الشعبة تعيرني. قلت لها تعيرك بإيش؟ ليش أنت شنو بيك يعني؟ قالت تعيرني لأن أنا صبية.
1: صحيح.
2: وأني أستحي قدام الموظفين، لأن بالشعبة مالتي 30 موظفة كل إحنا قاعدين بقاعة، فمن تصنف علي أنا أخجل يعني، أشعر بحيف إنه ضدي، لأن ما أقدر أجاوبها، أخاف. فقلت له اوكي اترك الموضوع وياي انا اتصرف. فدزيت على عدد من الموظفين من مختلف الانتماءات من نفس الشعبة، سألتهم قالوا إيه هي هاي طبيعتها، يعني تعير الشيعة وتعير السنة وتعير
0: تتنمر
2: المسيحيين
0: يعني.
2: على الكل يعني
0: على الكل.
2: بعض الأحيان نشعر بها ذات الشاقة، بعض الأحيان يعني في التصرفات غير معقولة،
1: بس هذا
2: يعني
1: مو مجال الشاقة،
0: مو مجال تندر يعني.
2: فالمهم كان بوقتها نوع من الحساسية موجودة، خفنا أن تتطور الحساسية وتصير إشكالية.
0: نعم
2: يعني
0: نعم نعم
1: بالعمل. إيه
2: فدزيت على البنية مرة ثانية وقلت لها أنت تفضل استريحي هنا، بس ما أريد تحكين، راح أدز على المديرة مالتك واحد شوية قدامك. واستعملت نفس التعبير، قلت لها بس أنت سوف لا شيء. هاي البنية يعني أشعرت بيها إن ارتبكت، لأنه تصورت أنه مديرها
1: من داي
2: حلو. وما تدري هي وهاي في المسألة كسب بالنسبة
0: للكبير. نعم كسب بالنسبة يعني. نعم
1: صح
0: أنه تقدر تحتمي
1: شعرت بالثقة يعني.
2: فأنت زيت على المديرة، مديرة الشعبة، أنبتها على التصرف سواء كانت تقصد أو ما تقصد، والتصرف غير غير غير وارد يعني، ما ممكن يعني تدخل بمسائل دينية وتسيء للأديان وأيا كانت. فعاقبتها، نقلتها إلى فرع من فروع الشركة. العقوبة هنا تجي لأنه فروع الشركة داوم دوامين، داوم من 9 للوحدة
0: من 3 للسبعة.
2: فهي كونها أم وعدها أطفال
0: فدوامين
2: تتعذب. فقلت لها راح هذه العقوبة مالتك يعني، إلى أن مديرك يخابرني يقول لي صارت أوكي سلوكها أرجعك مرة ثانية، بس هذه عقوبتك فتفضلي طلعي. فارتاحت هاي البنية، راحت. ثاني يوم الصبح خبرني موظف الاستعلامات، قال الأستاذ أكو واحد يريد يشوفك جاي. قلت له منو؟ قال لي واحد ما أعرفه ما عنده موعد وياك. قلت له خلي تفضل. جاني شخص مرتب لابس خاطر رباط كذا، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل استريح، جيبوا له قهوة. قال أنا أستاذ بنتي عندك موظفة اسمها فلانة، وقالت لي البارحة قالت مديري طلع صبي. فأني جيت أبدأ أتعرف عليها، قلت شوف أنت مسودني ويسي
0: بيسي سنر نجوم من يا طايفة
1: قوية.
2: شوف شوف هذه المسائل يعني
0: صحيح،
2: يعني لو مستمرة هاي المسائل يعني جميلة جدا.
0: نعم بعد هذا الجمال كله وهاي العلاقات
2: تناغم.
0: نعم
2: يعني احنا ما نختلف عن الاخرين، يعني انا شنو اللي يهمني اذا انت كنت تؤمن بشغله معينه يعني، او لا تؤمن باي شيء
0: خاصه بيك.
2: هاي مساله تخصك، مساله
1: اي صحيح.
2: اسمعي، اما انت شوف اول ما تجي لاستراليا هنا، وانا صار لي 40 سنه هنا، كانوا يعلمونا دير بالك باستراليا اكو شغلات لا تسال عليها، لا تسال على العمر، لا تسأل على الدين، ولا تسأل على كل شغلة الخام لا تسأل عليها. وبنفس الوقت يجب أن تحب 3 أشياء أو 4 أشياء، تحب الرقبي لأنهم يحبون الرقبي، وتحب تشرب بيرة فوستر ما أدري شو اسمها ذاك الوقت يحددها، وتركب سيارة هولدن.
1: إيه هاي صناعتهم.
2: فأكو فد عوامل معينة بكل مجتمع متفق عليها،
0: سمات مميزة للمجتمع
2: متفق
1: بس عليها. هاي انتهت يمكن هالشغله.
2: لا طبعا انتهت
0: زين الان استاذ
2: بعد كثروا المهاجرين وراحت ديجا انتهت. بس تشوف الاسترالي انحصر بمناطق معينه،
0: صار اقليه، صار هو الاقليه الان. وهاي واحدة من سمات استراليا الحلوة، أنه ما بيها أكثرية وأقلية. الآن أستاذ بعد هذا الجمال الإثني والجمال الاجتماعي والجمال الكذا والجمال والجمال والجمال اللي تركناه بالعراق بعد مغادرتك العراق، شلقيت نفسك يعني
2: 44 سنة.
0: 44 سنة زين
2: صعبة.
0: بذاك الوقت انت يمكن كنت متزوج عمر شامو.
2: اي طبعا انا تزوجت.
0: نقدر نعرف الاسباب اللي دعتك للمغادره في 82؟ كانت الحرب العراقيه الايرانيه في اوجها، والملاحقات السياسيه ايضا.
2: اتهمت بالتبعيه.
0: إذا عرف السبب بطل العجل.
2: أنا ما كانت الحقيقة
1: تبعية.
2: لا لا أنا ما كانت يعني ما عندي أنا عندي فد مؤشر، لأنه من تخرجت من الثانوية كانت رغبتي أدخل كلية عسكرية.
1: إيه هم زين ما قبلوك كان سويت انقلاب.
2: كان بالسبعة وستين كان الحكم بيد القوميين، بيد عبد السلام عارف.
1: عارف صحيح إيه.
0: القومي الإسلامي بالضبط بالتحديد.
2: لا هو بس إسلامي، لا لا هو ربيب الطائفية في العراق.
0: في العراق.
2: هو من نعم. بدأ بالطائفية في العراق.
0: نعم نعم.
1: نعم عبد الرحمن عارف. عبد السلام.
0: عبد
1: السلام إيه صحيح.
2: قدمت الكلية العسكرية ورحت أستلم النتيجة إنه مقبول أو لا، شمر لي نائب الضابط الفايل مكتوب عليه بالأحمر شين.
1: شيعي.
0: والله أنا عبالي شيوعي.
1: لا شيعي.
2: لأنه أنا ما كنت شيوعي ولا منتبه للحزب الشيوعي على الإطلاق طول عمري. يعني أنا ما منتبه لأي حزب سأذكرها، هذا حزب واحد. فكان آخر يوم للتقديم للجامعة ورحت للمدرسة مالتي، قلت للمدير رفضت، قال لي لازم تقدم هسه اليوم هسه.
0: إيه آخر يوم تلحق.
2: فقلت له أنت سويها. فهو من الاستمارات مشينه، هو اختار لي الكليات. يعني حتى أنا ولا كان ببالي تجارة
0: طبعا، لأنه كنت متعلم من الموقف وتحب العسكري.
2: المهم ركزت بذاك الوقت على حبيت التجارة وحبيت مهنة المحاسبة وأبدعت فيها.
1: تمام صح.
2: يعني في الكلية يعني خاصة في درس الإدارة المالية اللي أشرت إليه بالسيرة الذاتية، كنت الأول على جامعة بغداد 97 جبت فيها. فكان المفروض أقدر أحصل، يعني حتى الأساتذة هنوني قالوا راح تصير زميننا، يعني يعرفون أنا أقدر أروح أدرس
1: كمل دراسات.
2: فرفضت البعثة.
0: أستاذ الآن يعني البعثة إذن هي تكملة أيضا لمؤشر التبعية، لأن أنا أرد أرجع على مؤشر التبعية.
2: مو بس هذه بس ساهم بها أنه أيام الواحد وسبعين كان البعث يحكم
0: طبعا.
2: فإحنا ستة كنا مقدمين على ست درجات
0: دكتورة
2: في أمريكا، رفضنا ستتنا على الإطلاق.
1: أوف.
2: وقبلوا ستة بعثيين ما كانوا حاضرين المقابلة على الإطلاق.
0: أي طبعا كان بالفعل صحيح. التميز على
2: صارت يعني
0: على
1: موجودة هاي صح عادي. موجود جدا عادي صح.
2: فوراها أنا تعينت بارز ديباك، وكان مدير عام الشركة رجل الله يرحمه متمكن جدا، ابن سوق يعني، خلق من هاي الشركة إلى شركة تجارية رهيبة.
0: عقلية تجارية. الأهم الحمد لله الرجل المناسب في المكان المناسب أول مرة.
2: هو التزمني لأنه كان أكو إشكالية، وهذه يمكن أذكرها لأول مرة. شركات القطاع العام اللي تم تأميمها
0: اللي هي القطاع الخاص اللي تم تأميمها نعم،
2: اللي هي أورز ديباغ الأفريقية
0: نعم نعم،
2: هذه الشركات كلها
0: نعم،
2: كان 90% من الموظفين اللي بيها مسيحيين.
0: صح.
2: يعني كان شركات نعم. أجنبية.
0: شركات أجنبية، خصوصاً أن المسيحيين في ذاك الوقت بصورة عامة يجيدون اللغات الأخرى.
2: فعلاً.
0: مو مثل.
2: ومخلصين بالعمل.
0: مخلصين بالعمل.
2: يريدون.
0: أمينين يعني. يعني حتى شغلة الرشاوي ما رشاوي.
2: مو بس هذه نعم. لأنه هم أقلية.
0: نعم.
2: دائماً.
0: متميزة. متميزة تكون.
2: متميزة.
0: تكون متميزة.
2: فبدأوا يشعرون هاي الشركات أنه هذا الكادر بعد التأميم يحاول يسيطر على المعلومات والخبرة اللي عندهم، ما ينطوها فما يعلمون أحد. فذاك الوقت استغلوني إلي بطريقة ما لسبب واحد، إنني متزوج من مسيحية.
0: فادة أقدر متزوجة من أرمنية، يقدر يكون بأن أبع المجتمع يخترق
2: وياهم، أقدر أنسجم وياهم
0: يخترقهم.
2: عرفت شلون؟ فتعلمت المهنة منهم.
1: تمام حلو.
2: عرفت؟ أنا ما أذيتهم يعني، بالعكس لحد الآن عندي أصدقاء منهم.
0: نعم. لا لا يعني بس بالنسبة ويا... للدولة إحساس الدولة إيه؟ وشعورها إيه؟ تجاه ال...
2: فلهذا نقلوني طبعوني من أورزي ودوني للدقيقة، ومن الدقيقة للأفريقية. نفس المشكلة،
0: نفس المحل، نفس المشكلة،
2: نفس المشكلة،
0: نفس الإشكال.
2: عرفت الإشكالية شوي؟
0: دولة مخابراتية.
2: فوراها يعني صارت مال الحرب العراقية الإيرانية وما أدري شنو، وبدت سمعنا خبر أنه ولد عمي اثنين أخذوهم من الحلة بعمري.
0: والحلة في ذاك الوقت عليها علامات استفهام.
2: إيه راحوا يدورون عليهم ماليهم، بعدين اكتشفنا أنه ذوبوهم بالتزار. فبدأوا بدأت أشعر أنه بدأوا يتابعونا، يعني بدأوا يجون علينا للبيت.
0: الحملات كانت على حزب الدعوة والحزب الشيوعي بـ 82 بأوجه، لأنه تحت أنت تحت حكم طوارئ غير معلن. ليش؟ لأن البلد بحالة حرب. يبيح للأطنان الحرب كانت وسيلة للدوس على كل القوانين. لا يسحق كل القوانين. لأنه تشتغل بالمراسيم الجمهورية بعد ما تحتاج إلى قانون ودستور وكذا. حتى في الدول الديمقراطية أثناء الحرب يعلق العمل بالنظام الديمقراطي.
2: فالمهم يعني فحفاظاً على كرامتنا وهالمسألة هذه طلعنا، يعني الحقيقة تركنا كل شيء.
0: يعني إذا الطلعة كانت أنت وأهلك.
2: إيه طلعة.
0: مو فقط يعني أنت، يعني مو
2: أنا شن ساكن عند أهلي.
0: فأنت والعائلة.
2: إيه يعني بالعائلة، يعني أنا تمكنت أن أخلي والدي ووالدتي الله يرحمهم.
1: الله يرحمهم.
2: يروحون للأردن. وعندي أخ كان يعيش بالأبوظبي. طلع لهم أخذهم قدامهم الأبو ظبي.
0: جميل.
2: أختي وياهم كانت المرحومة أيضا.
0: الله يرحمها.
2: وأنا أخذت زوجتي وأطفالي رحت للكويت.
1: شكلت كان عندك أبو رشا، رشا ومنه بعد؟
0: في ذاك الوقت باثنين
2: لا كانوا أطفال يعني اثنيناتهم. وجانا ولد بالكويت. صاروا ثلاثة.
1: ثلاثة.
2: بالكويت بقينا سنتين. وراها اشتغلت يعني الحرب العراقية الإيرانية صارت قوية، بدأت تأثر على الكويت.
0: اي خصوصا ورا يعني ما احتلوا الفاو.
2: قمنا نسمع القنابل.
0: نعم.
2: وبالكويت يعني كانت لكم مشكلة يعني مدخل عن العراق، اكو بيهم مثلا يفتشون مفارز بالشارع، فأنت وحظك. الشرطة الكويتية أما أصلها بدون اللي هم من الناصرية وعراقيين أصولهم.
0: العراقيين نعم.
2: ناصرية وديوانية وكذا يجون مشي مستجنون بدون. أو إيرانيين. فأنت إذا عراقي يوقفك إيراني
0: يسفرك.
2: مصيبة. يعني مو بس هذه، أكو عراقيين كانوا ساكنين بالكويت عندهم صورتين، واحدة للخميني واحدة للصدام. من تندق الباب هم وحظهم يعلقون واحدة، شوف الشرطي راح يجي إيراني.
0: إيراني لو عراقي يعلقوا له واحدة منه. هذا يذكرني هاي مشيت شيخة قال لك واحد من الأسرى رجع وبالسيارة كان قاعد فمعلق من ناصورة الخميني ومن ناصورة صدام، تعرف ذولا بني يسلمونهم بالشلامجة زين أي مخابرات يستلمونهم. فقال إجا لي هو شوية الوليد لقد الأسر يعني شاخط
1: هي عقله إيه.
0: فقال السلام عليكم سلام. هاي شنو أنت أخي هاي شنو؟ قال له والله هذا قائد الأمة. قال زين هذا شنو؟ قال له هذا إمام الأمة. قال له وأنت منو؟ حاشا سامع رد لخوش رد جميل أي. فكان قائد الأمة
2: فعلا يعني
1: غير مأساة
0: مأساة مأساة أنه اللي يصعد على الساتر يصيح الله أكبر ويرمي القنبلة اليدوية مالته ويصعد من جانبهم يصيح الله أكبر ويرمي القنبلة
2: يعني لسه المهم مثلا بيت عمي كان عنده يمكن 11 طفل اخذوهم اثنين الكبار اخذوهم هذول حطوهم بالجيزه والباقين راحوا سافروا لإيران وطشر أو لحد الآن طبعاً طبعاً يعني
0: حتى وأغلبهم اللي ترحلوا ما راحوا لإيران ترى الأغلبية لو لبنان لو سوريا لو الكويت
2: أكو مسألة أكو مسألة الحقيقة ما حد منتبه عليها. القانون اللي صدر في ذلك الوقت ونشر في الوقائع العراقية يقول يسفر كل من هو من التبعية الإيرانية أو شوف ركز على الأو
0: يثبت
2: لا أو من غير المرغوب بهم في العراق
0: يعني حتى يثبت وطنيته يعني
2: أنا أعرف عائلة عانية تسفرت من عانة
0: يستحيل أن تكون تبعية
1: لا شيوعيين
0: شيوعيين أما شيوعيين أو معارضين
1: أو معارضين
2: بعدين أنت تمنح صلاحية لشرطي
0: أي تخيل
2: شرطي يجيك بالبيت تنطيه شهادة الجنسية يشقها يذبها بالزبالة يقول لك اصعد للوري أنت شون تثبت نفسك أنت منو شو وقت صعدك باللوري بعد انتهى الموضوع
1: والله مظلمة هاي الفترة
2: يعني أنا زوجة واحد من أولاد عمي اللي صفوه سنية موجودة هسه بقم عندها بنات اثنينات طبيبات أسنان سفروهن بالاثنين وثمانين يعني هسه كبار من الزوجات
0: طبعا طبعا طبعا
2: أمهم سنية
0: أمهم سنية
2: شوف هذه جريمة العصر كانت
1: إيه فعلا والله
2: أوكي فعلاً. لأنه أنت في دولة مثل العراق بها هذا التنوع أنت بتقدر تجي تحدد منو شنو يعني أنا أذكر أنا جد أبويا بالألف وثمانمية وعشرين كان نداف بالحلة حدري أنت بالألف وثمانمية وعشرين يعني إحنا هسه جينا هنا بالألف وتسعمية وستة وثمانين زين باكر استراليا اذا تريد تطلعنا على اساس التبعيه ما تقول لي من يبقى باستراليا
0: ما حد يضل
2: وعلى اي اساس شلون يعني
0: مو بس هاي انت الان تسوي
2: مش مدريني انا مش مدريني مثلا على سبيل المثال منو بهذا من هاي سلسله الاجداد اللي موجوده هو فعلا
0: ايراني او
2: حتى نجي على الطائفه المندائيه
0: إيه؟
2: انتم مقسومين
0: احنا مو مقسومين احنا اصولنا كلنا احواز أصولنا كل إحنا كل عوائلنا يعني 90% من عوائلنا كنا نسكن بالأحواز أنهار وبعيدين عن الناس حتى لا ننقتل هو تدري هنا إيش سوى لو ما تدري خلق طبقة تكرها تأخد عليها من الجهة الثانية إذا أول أو من مؤسسي الطائفية ليش لأن كسب عداء طائفة وميزها على طائفة أخرى يعني قد من اللي من العالم اللي تأدت وهي ما مشمولة بالقانون أصلا أشوف المشاكل لما رجعوا هذا المبيوع بيتا أربع مرات وهذا المدري شنو هو
2: لا ماري أو ماري ما
1: أي لا بس تدري هسه الإيرانيين قد داخلين بالعراق
0: بالملايين
1: بالآلاف
0: بالملايين
1: قل لي قاسم حوالي قل لي هذا الفرات ضفاف الفرات
0: أي؟
1: كلها بنوها بيوت وانطوها للإيرانيين وجنسوهم
0: أي؟
1: يقول لي من يا زمن العراق 40-50 مليون وين أكو إيش
0: مو بس هاي تدري هسه قد أكو
1: وين أكو يقول إيش
0: مو بس تدري قد أكو أنت تحكي لي على الموصل وعلى التكريت وعلى غيرها قد دخلت لها لتغيير البنية الديموغرافية
1: ديموغرافية تغيير
2: بالمناسبة يعني انذكر موضوع الأحزاب والانتماء
0: والانتماءات هو أنا
2: الحقيقة يعني من كنت بالثانوية بس 66-67 صارت حرب 67
0: مع جمال عبد الناصر
2: اي في ذلك الوقت يعني كل الشعب العراقي الحقيقه
0: تعاطف
2: ويا القضيه القوميه يعني
1: اي صح
2: والحرب والعراق مشارك
0: والتيار القومي كان بارز
2: وكنت آلي في وهذا ما لي يعني دور بيها يعني كنا ساكنين بالعظميه
0: جو
2: العظميه
0: نعم نعم معروف
2: يعني
0: قومي
2: فكان عندنا استاذ الحقيقه هو من القوميين العرب فكان مؤثر على الطلاب أغلب الطلاب هم قتل بالألفين وثلاثة سمعت أنه قتل ف يعني كانت كنا نطلع مظاهرات كذا ويا فلسطين وهالمسائل. ما منتي بالحزب على
1: الإطلاق. ما بس وطنية.
2: بس من دخلت كلية، من تخرجت ودخلت كلية التجارة صار انشقاق في حركة القوميين العرب.
0: نعم.
1: صحيح.
0: صح.
2: ف صارت بها اختلاسات
0: وجماعات
1: مو عبد الكريم نصرة
0: لا لا لا لا لا لا لا لا جماعة شو اسمه هذا اسكندر
1: نصرة
0: لا لا الصحفي العراقي هو هم عراقي
2: اي كانوا مجموعة وصارت مشاكل بيناتهم وانسرقت المالية
0: مالتهم
2: وانسرقت المطبعة مالتهم من المسائل.
0: نعم.
2: فمن ضمن الناس اللي كانوا يشتغلون بحركة القومي العرب الله يرحمه كان عبد الله النصراوي.
0: اي نعم عبد الله النصراوي.
2: صح. فشكل حركة سماها الحركة الاشتراكية العربية.
1: صحيح.
2: فكانت هذه
0: أمير اسكندر وما أمير اسكندر اي هو هذا
2: اللي هذه الحركة. نعم. كان اتجاهها ماركسي مدعومة من اليمن الجنوبية. كانت اليمن الجنوبية.
0: نعم نعم نعم.
2: وبدت بالسبعة وستين. لا الحقيقة بدأت بالسبعين
0: أصلا. بالسبعين نعم. إيه بذاك الوقت سبعة.
2: فأني انتميت إلها بالواحد وسبعين. لا انتميت إلها عفواً 68.
0: بثمانية وستين.
2: من دخلت كلية 67 68 دخلت أنا انتميت إلها.
0: نعم.
2: بثمانية وستين وراء عصر تشرين صارت الثورة مال بعثين.
0: ثلاثة وستين.
2: لا مو ثلاثة لا ثمانية وستين.
0: ثمانية تموز تموز
2: تموز. من صارت الانقلاب مال البعثيين بتموز أول حزب حاربوه الحركة
0: أي حاربوه القوميين لأنه قال لهم إحنا الممثل القومي الوحيد للحركة القومية البعث هو الممثل الوحيد للقومية العربية في العراق أول ما تقصدوه
2: فصفوا كثير من قادتها.
0: نعم صح.
2: وقسم منهم لحقوهم إلى لبنان إلى اليمن إلى بلغاريا قتلوهم هنا اختالوهم.
0: نعم.
2: فأني بطلت أنا الحقيقة بطلت في وقتها تحت ضغط العائلة
1: أكيد
2: ووراها ما انتميت على الإطلاق إلى أي حزب عدا التيار الديمقراطي في أستراليا يعني قبل حوالي ست سنوات يعني أو سبع سنوات.
0: معروف الرصافي مو كذا بالما يقول إن السياسة تسرها لو تعلمون مطلسم سياسة
2: يعني هي تدري هي العراق يعني الآن شوف إذا تريد تراقب الأخبار اليوم ارجع على وسائل التواصل الاجتماعي الآن تلقى بها هذول اللي يسوون مقابلات كثيرة من ضمنهم
0: نعم.
2: المؤرخ الدكتور حميد عبد الله
0: عبد الحميد عبد الله
2: حميد عبد الله
0: نعم.
2: شوف ايش ينشر لك وايش تسمع من عنده يعني هاي الشهادة مالته آخر شهادة حكاها قال أني أستطيع أن أشهد من خلال
0: الوثائق
2: الوثائق اللي نعم. حصلت عليها المقابلات اللي سويتها إن عدد اللي تم تصفيتهم من قبل صدام حسين في العراق يتعدون النص مليون عراقي ذولا غير مجرمين مو من المجرمين مو قضايا إجرامية
0: لا هذا لا. اللي باوع بقلوبهم نقطة سودة اي هذول اللي باوع بقلوبهم النقطة السودة
2: النص مليون
0: بالفراسة مالته
2: يعني
0: رقم مو
2: يعني رقم مذهل عوائل راحت كاملة يعني
0: نعم في في في في بلد 18 مليون
1: فاشية هاي منتهى الفاشية
0: أخي هو ميكافيلي الرجل يعني براغماتي ميكافيلي على أبعد درجة
1: هو عامل الشك كان عنده
0: نعم نظرية المؤامرة يعيشها في كل تفاصيل أبو رشا خلينا من هذا الموضوع ونطلع عن السياسة ونرجع إلى أستاذ علاء مهدي إلى الآن وضعك الاجتماعي لا تزال مع العائلة وارتباطك
2: أنا لازلت أنا عايش أنا وزوجتي
0: الحمد لله نعمة
2: صار لنا 55 سنة متزوجين
0: أي إن شاء الله طول العمر ودوام الصحة والعافية ودوام الانسجام
2: أولادنا معانا كلهم يعني موجودين في سيدني
0: رشا شنو أصبحت الآن
2: رشا متزوجة ما تشتغل
0: ما تشتغل اللي بعدها
2: عدي
0: ما خفت يعني من صدام يشارك ابنة الاسم
2: شوف الاسم أنا عندي صديق الحقيقة من الطفولة أبوه وأبويا كانوا مفتحين مكتب محاماة في الحلة بعد ما طلع من الجحلة
0: أي من مسيعيدة
2: أي
0: أي
2: واسم ابن عدي اسمه ابو عدي. فهاني هاي قصة حاتم الطائي وعدي.
0: نعم نعم. بس بالمناسبة هو لا يقال في اللغة عدي، إنما نعم. يقال عدي.
2: عدي.
0: أما العدي فهو مصغر عدا يعني. صح. نعم.
2: صح.
0: فعدي اللي بعده شنو عدي؟ عدي شنو؟
2: عنده شركة مال كمبيوتر.
0: يعني إذا نقدر نقول من الناجحين في مجال عمله يعني.
2: جدا جدا ناجح.
0: اللي بعده
2: حسان أصغر واحد.
0: الله يحفظه.
2: 44 سنة.
0: طول العمر إلى
2: إن شاء الله. شنو؟ دايركتور بشركة مال.
0: جميل جدا.
2: أتعرف.
0: أستاذ أبو رفيف، الآن أنا أخذ استراحة وأترك لك. أستاذنا أبو رشا حتى أنت تفضل.
1: شوان تريد تروح تريد تشرب لك سيجارة؟
0: لا يعني باقي بس يخلص مني حتى أنت تستلم.
1: ما قصرت ويا.
0: يلا استلم.
1: قشرت بقالي.
0: أسلمه لك جاهزا. شلون نكتفي بهذا القدر؟
1: أي. أبو رشا حبيبي.
2: أي.
1: ننتقل احنا تقريبا داخل استراليا شويه والعلاقات والعمل الوطني.
0: العراق انا اخذته منك. انت عليك الان استراليا.
1: انت لعبت دور في العمل في صفوف الحركه الوطنيه باستراليا. وكنت اهلا لهذه القياده. هل ترى ان العمل في دول الاغتراب يؤثر على داخل الوطن؟
2: والله بصوره مباشره اشك بوضع العراق.
1: لماذا نناضل إذن؟
2: لإرضاء النفس يا سيدي.
0: على الأقل يعني تقول باتر ما قصر.
2: إحنا نشوف العراقي بطبيعته غير مهاجر.
1: أي.
2: إحنا نختلف عن اللبناني والسوري.
1: صحيح. يبقى مرتبط.
2: العراقي يعني إذا ما ينجبر ما يطلع.
1: فعلًا صحيح.
2: ولهذا تشوف المهاجرين الأوائل بالعالم العربي هم سوريين ولبنانيين وغيرهم وغيرهم
1: من زمان.
2: ولهذا قسم منهم صاروا رؤساء جمهوريات يعني
1: صحيح.
0: بأمريكا الجنوبية.
2: الجنوبية.
0: أستاذ أقطع كلامك بخير، هاي أنا ذاكرها في إحدى قصائدي عن البصرة. يا بصرة الفيحاء إني حامل جراحي على صدري فلست أجامل همومك من همي ونسفك من دمي وحبك في قلبي وبعدك قاتل إلى أن أجل البصرية. أقول وبصرية كالخيزران قوامها تميت على طبع وليست تحاول. روت من مياه الشط بعض ملوحة فطاب الهوى منها ولذ التناول. فمن رقة النهر فيها دلائل ومن عنفوان النخل فيها شمائل. لقد نبتت أقدامها في عراقها كما نبتت في الأرض هذه
1: الفساد. مو نفس الجواهري تحسه؟ ها؟
0: لا وين أساتذتنا دول شيوخنا؟ فإحنا نابتين رجلينا بالعراق.
2: لهذا يعني
0: مو بسهولة.
2: التهاني صار لي 44 سنة طالع.
1: أي.
2: يعني أنا شنو اللي جبرني أقعد أنا كل همي هو العراق لحد الآن.
1: أنت جاي قبلي بسنة.
2: أي.
1: أنا جيت 29/12/87.
2: أي بس أنا طالع طالع من 82 أنا يعني لأنه لا تحسب أمريكا عندي والكويت محطتين. فإحنا وصلنا أستراليا يوم 26/1 يوم أستراليا داي. 26/1/86
0: أنا واصل كذبة نيسان 1/4 يوم كذبة نيسان.
2: أي. ولهذا شوف إحنا مرتبطين يعني ما نقدر نعوف العراق، مرتبطين بالعراق. وإلا شنو اللي جبرني يعني الآن أني مستقر في أستراليا مع عائلتي وياي كل إحنا ناجحين
1: الحمد
2: ماديا
1: لله.
2: مستقرين
1: الحمد لله.
2: عندنا بيتنا ملكة لأن يعني اشتغلنا نحن أنا وزوجتي اشتغلنا لمدة 30 سنة موظفين.
1: صحيح.
2: وكنا ندفع تاكس ويعني نمارس عملنا وحياتنا الاعتيادية بصورة طبيعية مثل حالنا حال أي استرالي.
1: عظيم.
2: فشنو اللي جبرني أني أجي أناضل من أجل العراق ومن أجل مستقبل العراق؟ لأنه إحنا نفسيا مرتبطين بهذا الوطن، هذا وطننا وإحنا عشنا به ولدنا به. ويعز علينا أن نمر بهذه الظروف الصعبة
1: هو فعلا اي فعلا،
2: لانه ما نريده يخسر يعني على الاقل اذا مو بحياتنا احنا هسه واحنا كبرنا الان، على الاقل الاجيال القادمه.
1: اي والله اولادنا يردون يزورون العراق، يقول نريد نشوف.
2: طبعا
1: زين. قلت له انت شو تسوي بابا تروح بهذا الظرف؟ قال لي ويا اصدقاء اريد اروح اشوف العراق. شيء يعني
2: شو بس هذه يا ابو استاذي العزيز، يعني انت اذا تحسب العدد الموجودين خارج العراق بحدود 5 ملايين،
1: اي كوادر وكلها كوادر ابو
2: زين، هذول راح يصير عندهم، يصير عندهم طبعا طبيعه الحياه انه يتزوجون عندهم اولاد يأسسون عوائل جديده وكذا، فراح يصير اختلاط.
1: صحيح.
2: فراح يصير اختلاط بجنسيات اخرى بقوميات اخرى.
1: حبيبي ثانك يو.
2: وتتأسس عوائل جديده ويفقدون بعض من الخواص
1: اي
2: الطبيعيه للبلد الاصلي.
1: الاصلي
2: على سبيل المثال يخسرون اللغه. يعني بمرور الزمن
1: اي الجيل
2: الجديد بعد ما يهم اللغه العربيه.
1: لا لا لا حتى ثقافه ما
2: حتى الثقافه
1: تختلف.
2: فعلا اي تختلف. يعني انا على سبيل المثال عندي مكتبه الان، مكتبتي بها حوالي 1200 كتاب.
1: صحيح.
2: اذا مو اكثر. زين انا عندي 3 اولاد، 3 هم يقرون عربيه.
1: شنو قيمته؟
0: نفس المأساة مالتي، ليش ما جبت مكتبتي وياي 3000 تقريبا.
2: زين هسه حتى لو اعرضها للمكتبه، حتى المكتبات العامه ما تريدها.
0: ما تريد.
2: اي صح. يعني يقول لك تعال ترجم لي انت هاي الكتب شنو بيها، انطيني ملخص. انا ما اخليها بالمكتبه العامه لانه يجوز بها مسائل ضد الدوله.
1: اي اي
2: عرفت شلون؟
1: اقول لك ابو رشا، شنو رايك انت بالحكومه العراقيه عندما قررت عدم اشراك المغتربين بالعالم في الانتخابات العامه؟
2: غلط. هذا شوف التغييرات اللي صارت بالعراق بعد 2003 محكومة من قبل الآخرين، هي ليست تغييرات عراقية. العراق برأيي يعني بلد محتل
1: وأسير. إيه وأسير
2: بلد محتل. إيراداته مو عنده ومو يبيده، والإدارة مالته بأيدي أخرى، وهذول الناس اللي يديرون العراق أو الدول اللي تدير العراق ما يهمها مستقبل العراق.
1: لا
2: ولهذا
1: أطلقت إيد اللصوص.
0: إيد الديول.
2: وهذه كارثة. هذه كارثة بحد ذاتها، لأنه العنصر الوطني انفقد بهالحال.
1: ماكو ما في ماكو
2: إيه. انتهى
1: يعني حتى قتلوا الامل بنفوس الناس سواء بالداخل او بالخارج.
0: انا دائما احكيها، اقول انه احنا وصلنا الى فتره بالتسعينات لو يجي الشيطان نفسه يحكمنا بس كون نخلص من صدام.
1: صحيح.
0: لكن للاسف اللي اجوا بعدنا ندمونا على ايامه.
1: اي
0: اصبحنا طبعا نشعر بالندم على ايامه. على الاقل كان القرار عراقي، على الأقل
1: مو بس القرار، حتى الاستقلال، الأرض، يعني
0: يعني أن توصل أن توصل الأمور. يعني شلون هسه تحس شعب الألمان يتندم على أيام هتلر؟ هاي مأساة. الآن ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية اخترقت، أصبحت هي أم أوروبا، وإحنا العراق أصبح الآن مكفخة بحيث تنزل الطائرات الإسرائيلية تسوي قاعدة في صحراء النجف ما ندري بيها. بحيث الآن قبل يعني أنا مثلا كنت عايش ببغداد، يوم من الأيام طلعت من نادي التعارف وفتت على المعلق، تعرفون المعلق اللي على بوابة القصر الجمهوري، نزلت منه قبل لا أوصل للمعلق بين الطابقين. اي لا نزلت منه بين الجسرين يعني عبر على المعلق. لا العفو على الطابقين. ما حس إلا الحماوة مال السيارة صارت عندي كل شوب وقفت وشان أشوف لك واحد يجاني يركض بأقصى سرعة. هاي وينك؟ أدري قلت هذا القصر وهذا أنا وهذا أنت وجنابك من الحرس الخاص وأنا مواطن عراقي. قال ليش وقفت؟ قلت له أخي الحماوة عندي هالقد. قال تمشي عليه حتى راح. قلت له راح يلطش المحرك ورا مترتين وهم وقف ما راح تستفاد أنت. فهويت اطيت راسا إجازة وسنوية ومدري إيش وكذا وفتش السيارة. المهم صار حديث ونقاش وحوار حلو وجميل وشماله ورقم سيارتي بصرة في ذاك الوقت كان بعد ما محولها بغداد. فكنا نعرف موطن الخطر وين. لا تتحرش بالقصر وبجماعة صدام حسين ومشوا بطولك. واحد أخذوه من العملة من شارع شو اسمه هذا اللي كفاح خمطوهم ذولا اللي يتاجرون بالعملة وذبوا بالسجن بالحرس الخاص جماعة العملة. فواقف هو جاي من برا من لندن وجاي بويا 8 ورقات مدري 10 ورقات بذاك الوقت ثروة يريد يبيعهم بالكفاح وخمطوا وياهم. فلقى جاء واحد يحكي مصري بيش ما مسجون بقضية دعارة حش السامة حش اللي يقول. فقال له ما معناه انت معبس ليش هالشكل وضايج وواقف وصافن؟ قال شنو تهمتك؟ قال عمله. قال له لا تهتمي به يعني ما معناه شغلتين لا تتصر لا تشتغل بهم بالعراق وامشي على طولك زين. قال له شنو؟ قال له السياسة والمخدرات بس ذن ولا تخاف من أدن ما غير شيء آخر فلا تخاف من أنه بالفعل يقول ورا كم يوم طلعونا كنا قبل تعرف الطلقة منين تجيك متأكد من القاتل أنت. أي واحد لو يوم ما أدري وين ينقتل نقول قتلوا جماعة الربا زين. لكن الآن أنت ما تعرف من هو اللي راح يقتلك بالعراق من تمشي ما تعرف الطلقة منين ما تعرف عدوك منه
1: هي لأنه
0: جهات الإطلاق الآن تعددت
1: إيه؟
0: هذا الفرق. قبل نعرف مكمن الخطر وين نتجنبه تقدر تتجنب.
2: بس هذه كلها هي حقيقة لأنه العراق لأنه البلد ما يملك السيطرة على مصيره
0: يعني نعم
2: ما عندك الصلاحية
0: نعم
2: السيطرة ما عندك يعني ما تقدر
1: أبو رشا تعتقد هاي الحالة راح تستمر بالعراق يعني؟
2: والله شوف أنا ما أخفي
0: يعني استقرار
2: أنا خلي أقول لك إياها بصراحة. أنا صار لي فترة يمكن سنة أو أقل من سنة بديت أشعر بحالة من اليأس لأنه من خلال مراقبة الأحداث السياسية بالعالم
0: نعم
2: والمتغيرات اللي تصير بالعالم
0: نعم
2: دا أشوف كل شيء كان معقول تغير إلى غير معقول
1: غير معقول صحيح
2: وكل شيء كان مقبول تغير إلى غير مقبول. فالآن ما متوفر للعالم
0: معطيات
2: غير كانت غير مقبولة وغير معقولة
0: معقولة
2: بس فرضوها على العالم الآن
0: نعم.
2: فكل شيء اللي يصير هو عكس
0: عكس المتوقع وعكس ما تريد الأشياء أن تمشي به
2: وما عندك القدرة على التغيير. وحتى لو عندك القدرة على إبداء الرأي تخاف
1: فعلا.
2: يعني الآن اليوم هسان قبل ما أجي بس أسمع من الأخبار أخبار العربية من إذاعة أسترالية هذول اللي طلعوا على بالسفن لإنقاذ غزة
0: الصمود أي أسطول الصمود
2: اليوم مسوين تظاهرة بكامبرا أمام البرلمان وراكعين أمام البرلمان بنفس الطريقة اللي خلوهم يركعون بالسفينة وهتفوا لمصلحة فلسطين والمسائل. الشرطة معتقلة 6 و7 من عندهم
0: نعم معاداة السامي
1: أي.
2: يعني أين الديمقراطية؟
1: ماكو ديمقراطية شذب
0: أستاذ أنا أتصور أنه الديمقراطية كانت صارت مثل الدين. الدين من بدأ لحكم الناس مو لحكم الملوك.
1: إيه لحكم
0: الملك كانت تجينا من المقدس يجي التشريع فهو مطاع لكن تحكم به الجماهير
1: عامة الناس.
0: الآن الديمقراطية تحكم بها الجماهير، مو أن الجماهير تحكم بالديمقراطية. الآن الديمقراطية دين جديد تحكم به الجماهير.
1: إيه صحيح.
0: يعترض ترامب أنه هذا دعم للإرهاب، المظاهرات اللي دا تصير بأمريكا شلون تصير مظاهرة؟ ممنوع، لازم اللي المظاهرات تصير أن ما تتقاطع ويا المبادئ اللي هو يؤمن بيها. كفر، هذا يعتبر نفس الكفر اللي كان يكفر به بالمقدس.
1: صحيح.
0: اللي كان لما يكون بالإمبراطور أو الملك أو الخليفة أو أو السلطان، وأعتقد واحدة من المسلات فيها نبوخذ مبصر يستلم الرسالة أو القبول الإلهي لسلطة من شامش إله الشمس. فالدين العقيدة اللي هي كل السياسة أيضا عقيدة، والديمقراطية عقيدة يعني أسلوب حكم، كان يستلم من المقدس لحكم الجماهير، والآن الديمقراطية اخترعت لحكم الجماهير. الآن جريندايزر يحكم بواسطة دوقفليد، لكن ما حد جاي ينتبه للموضوع.
2: صحيح.
0: أمريكا جريندايزر لكن دوقفليد موجود بتل أبيب، هو اللي يحرك هالجريندايزر هذا. دائما سألتني بنتي بالسويد، قالت لي بويا راح تنتهي الحرب العراقية الإيرانية وتنفض شغلة، تبويا مدام أنا جاي أسمع أخبار إسرائيل ما يراضين على الاتفاق، ما راح يصير اتفاق ويا إيران. يابا ترامب موافق وكذا ودار وجهه عن، قلت له باتر يطلعون ملف من إبستين أو من غير إبستين
1: هي طبعا موجودة
0: لترامب ويخلوه يركع مثل ما ركع سابقا.
1: صار لها كذا سنة يدرسون هاي الشغلة.
2: أنا برأيي الحقيقة وعندي قناعة وأحكيها دائما، هذه العالم انتهى بسقوط الاتحاد السوفيتي.
0: انتهت القوة الموازية اللي كانت تتعدل القبان.
2: صح.
0: ذاك توازن الرعب كان هو اللي أسس العالم.
2: كانوا يقعدون يتفقون يعني. هو نعم، هذا كلامي مو لمصلحة الاتحاد السوفيتي.
0: لا.
2: بس كانت قوة تقدر تسيطر على الجانب الآخر وتتوازن.
0: تردع.
2: أي. أوكي، تريد أفغانستان أخذ أفغانستان.
0: طيب مكانها كذا.
1: إيه.
2: الآن أنت مو كيفك. إيه. الآن هو قاعد هناك بالبيت الأبيض.
0: سياسة القطب الواحد هاي.
2: ويمدح برئيس الوزراء الجديد اللي موجود بالعراق. بلا ما يعرفه.
1: إيه.
0: يطب على فنزويلا. إيه بس. يطب على فنزويلا شي الرئيس.
1: إيه شي الرئيس ويأخذه.
0: وهسه يريد يطب على كوبا.
1: كوبا. إيه. بس كوبا.
0: هذا استهتاء.
1: بس كوبا ما يقدر.
0: هاي دعارة سياسية. هاي دعارة.
2: إيه.
0: هذا عهر سياسي.
2: ما أتصور أكو نتيجة يعني قريبة يعني. برأيي ما أكو نتيجة قريبة. إلا إذا يصير فد يقع فد نيزك.
0: لا أو حرب عالمية ثالثة أستاذ. أو حرب عالمية ثالثة نووية، لأنه دائما الحضارات الطاغية دائما، مو الحضارات العفو قصدي الإمبراطوريات الطاغية من تضغى قوة صاعدة اللي قال اطلع من فخ لا توقعنا فخ. الرئيس الصيني لما قال لترامب قال لا توقعنا فخ ثيراميدس ما أدري شو اسمه، نسيته والله، الفيلسوف اللي هو صراع بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة، قال لا توقعنا بهذا الصراع مثل صراع أثينا وأسبارتا. زين ما افتهمها ترامب، رجع شرحوها إلى بعد يوم البيت الأبيض. زين إلى أن يصطدمون يروح بيها ثلاثة أرباع العالم أكثر. زين تجي استقر ذيك الساعة البشر دائما
2: طبيعة.
0: أي لا، والطبيعة توصل لها حدود معينة، إذا يختل بها التوازن لازم تعيد نفسها. اختل التوازن أنه البشر صار أكثر من 10 مليارات تقريبا الآن، 9 إلى 10 مليار، بحيث الموارد الاقتصادية ما تكفي، ما تنجى الأرض ما تكفي لإطعام البقية، نزلوا للصراصر ونزلوا للديدان ونزلوا مدري إيش التعويض البروتين والزراعة الحديثة، زائدا التغير المناخي. زين يعني ما يحتاج إلى حرب عالمية ثالثة، نحتاج إلى انفجار بركان الآن مثل البركان اللي انفجر سنة 1200 أعتقد 1200 أو 1400 قضالة على كذا مليون نتيجة تغطية الأرض، بدل الغبار النووي يصير غبار بركاني يدخل الأرض في شتاء طويل فخمس ست سنوات تصير مجاعات تروح بها نسبة معينة يرجع الكوكب للتوازن مرة ثانية. دائما إذا ما تسيل الدماء ما لأنه البشر بشر يعني أنا في تصوري أصدق من وصفه هو المتنبي، والظلم من شيء من النفوس فإن تجد ذي أثة فلعلة لا يظلم، أكو سبب يخليه لا يظلم، ولا أي إنسان بس سلم صدقه. أي واحد وديع من أدبش قد جاي نحكي بالإنسانية هسه، لكن لأنه ما مستلمين سلطة، من نستلم السلطة تتفجر كل براكين العدوانية اللي جوانا، فهي من تشيل الدماء ويندم البشر علي مضى يا ريت لو ضال، ليش الساعة تستقر الأمور ويبدي فصل جديد من الحضارة البشرية.
1: أبو رشا ممكن تشرح لنا دور الجمعية الثقافية العراقية الاسترالية، وتعرف كانت لها بصمة ثرة في ذلك الوقت أي تسعينات القرن الماضي خاصة، وإنك كنت تقود يعني لدورتين متتاليتين. وين أصبحت الجمعية؟ وين لا زالت تعمل؟ ولا
2: الجمعية أصور سبقت مجرد إجازة ورقة بجيب أحد الأشخاص انتهت الجمعية، كانت ناجحة. أنا لم أكن أحد مؤسسيها، تأسست من قبل مجموعة خيرة الحقيقة من العراقيين. قبلها كان أكو جمعية بالمناسبة، يعني هاي أكو هذه الحقيقة ما حد يعرفها، كانت أكو جمعية يسموها الجمعية العراقية، كانوا مؤسسيها ثلاثة، أعتقد ثلاثتهم كانوا مسيحيين عراقيين، وكانوا مناطقهم قريبة لمركز مدينة سيدني، بس ظلت صغيرة وانتهت بوفاة قسم من عندهم وكذا المسائل. من بدت الحرب العراقية، من بدت الحرب على العراق بال91 كانت هنالك فكرة لتأسيس جمعية، لكون كان أكو كثير من العراقيين طلعوا من العراق وظلوا على الحدود ويا سوريا ويا الأردن، سوريا والأردن كانوا ما يدخلوهم.
0: نعم نعم.
2: فكنا نريد يعني كان النية أنه تصير في الجمعية حتى تقدر تضغط على الحكومة الإسرائيلية لقبول قسم من ذول اللاجئين يعني العراقيين.
0: صح.
2: فمجموعة يعني إذا تريد أذكر أسماء قسم من عندهم، من ضمنهم الدكتور حسن الجنابي اللي صار السفير الدكتور غانم المحبوبي طبيب بيطري موجود في ملبورن، الدكتور أياد العاني عند دكتوراه بالاتصالات موجود في سيدني، شخص اسمه جمال علي موجود الآن موجود أيضا في سيدني، أعتقد من ضمنهم بشير الناشي من كان موجود هنا يعني وآخرين يعني. فبتأسست الجمعية وبدأت تشتغل الحقيقة.
1: هي عفوا نقاطعك، هي قبل المنتدى؟
2: لا لا قبل المنتدى بكثير، لا بكثير. المنتدى ما كان موجود،
1: ما كان موجود.
2: بدأت تسوي نشاطات ثقافية وكذا المسائل، وكان عندها نشاطات سياسية أيضا يعني تخاطب الحكومة على الهجرة على المسائل هذه. يعني بعدها بسنة انتميت إلها، وصرت بالسنة اللي وراها انتخبوني رئيس، كنت محاسبها بعدين انتخبوني رئيس، بقيت بيها سنتين رئيس. أيضا تعرضت إلى هزات كثيرة أسباب مختلفة
1: أكيد
2: حالها حال بقية التنظيمات
1: التنظيمات
2: بس كانت ناجحة الحقيقة، لأنه واحدة من يعني إذا تتذكر كانت تصدر مجلة اسمها عشتار.
1: هي أتذكر
2: عشتار. أصبح كان عندها الحقيقة فد سمعة عالمية.
0: نعم.
2: على مستوى الجاليات العراقية.
1: عفواً أبو مو كان غيلان؟
2: لا لا قبل ما يجي غيلان.
1: كانت مالته.
2: قبل ما يجي غيلان. المرحوم غيلان. غيلان إجا بعدها فترة بعد ما انتهت الجمعية الثقافية. أو كانت يعني في طريقها للانتهاء. إجا غيلان انتمى هو وزوجته المرحومة زهرة فنانة زوجته. وبعدين هو صدر مجلة جسور.
1: جسور صح
2: مجلة ثقافية. هم لفترة وتوقفت. بعدها فترة بعد ما انتهت الجمعية الثقافية. أو كانت يعني في طريقها للانتهاء. إجا غيلان انتمى هو وزوجته المرحومة زهرة فنانة زوجته.

0: يعني اضمحلت، بس وصلت بوقتها يعني كان عدد اعضائها اتصور بحدود 150
1: عدد. لا بس
0: عدد كان جدا جيد يعني، كانت نشاطات رائعه
1: اي فعلا
0: يقومون بها يعني
1: فعلا.
0: اي بس للاسف يعني تدري ما تختلف عن البقيه. وبعدهم دول كلهم تاسس المنتدى. أعتقد كان هناك مجموعة من الشخصيات الجالية يلتقون كل يوم أربعاء أو كذا، هم كان عندهم فكرة تأسيس المنتدى، من ضمنهم المرحوم طه الحلي، هذا آخر عضو في مجلس الإصلاح الزراعي اللي أسسه عبد الكريم قاسم. هي توفى يعني قبل عدة سنوات، رجل كبير بالعمر بالتسعين. هذا كان من ضمنهم يعني.
1: هنا أنا كان.
0: هي كان هنا. ابنه موجود كاتب يكتب الآن بالمدى العراقية بغدادية. اسمه فراس ناجي.
1: فراس ناجي. هي. هي عارفه فراس.
0: هي. هذا ابنه. كانوا مجموعة الحقيقة من وجهاء الجالية وسياسي الجالية. أنا لم أكن وياهم يعني، أنا مو من المؤسسين مال المنتدى، أي بس انتميت للمنتدى واشتغلت به لفترة.
1: أي أدري.
0: وبعدين طلعت.
1: أعرف أي.
0: أي. فتأسس جمعيات كثيرة يعني. بعدين صار التيار الديمقراطي العراقي أيضا بالبداية هم صارت به مشاكل. واستقر استمر إلى يعني استمر حوالي 6-7 سنوات.
1: التيار
0: كان ناجح.
1: التيار إيه خوش يشتغلوا.
0: إيه اشتغل يعني كان ناجح الحقيقة، وكان الحقيقة
1: مش بس إيش قد انتماء كان بي أبو رشا.
0: وايا كان بي خاصة من أتباع الديانة المندائية.
2: أي كان المرحوم أبو زيتون واحد من اللي التيار الديمقراطي. هو التيار الديمقراطي أعتقد استاذ امتداد للتيار الديمقراطي اللي بالعراق يعني نفس الامتداد.
0: هو تشوف أقول لك شنو التيار الديمقراطي يعني، وهذه حتى يعني حتى الناس تعرفها. التيار الديمقراطي العراقي تأسس بمبادرة من الحزب الشيوعي العراقي.
2: ما بالضبط
0: السبب؟ أن كثير من الشيوعيين العراقيين اللي بطلوا من الحزب وانسحبوا من الحزب.
2: نعم.
0: بسبب مواقف حزبية معينة كان عندهم اعتراض عليها. قضايا الجبهة ويعني
2: البعث
0: وغيرها وغيرها وغيرها. طلعوا قال لك أنا ما أرد يعني ما أرد أشتغل بعد.
2: هذا تحول أو
0: رادوا
2: يرجعوا
0: رجعوهم
1: رادوا لملموهم.
0: بدل ما يقول له تعال ارجع للحزب وهو رافض،
2: خلوا تحت يافطة سياسية اجتماعية.
0: التيار الديمقراطي.
2: التيار الديمقراطي.
0: إيه. إيش اشتغلها؟ وفعلا نجحت الفكرة.
2: وحتى ترى غير شيوعيين أيضا انتموا لل. نعم.
0: طبعا.
2: للتيار الديمقراطي.
0: بس اللي صار هنا قسم من الأخوة الشيوعيين كانوا يخافون من التيار اللي يعتبروه راح يصير بديل للحزب.
2: بديل للحزب. اي صح بالفعل، لانه
0: يعني
2: لأن حتى غير شيوعيين منتمين بيه وكوادر ثقافيه عاليه.
0: اي ف وراها اللي صار انه رادوا يحولوه الى حزب.
2: بالضبط.
0: فالقوانين بالعراق قبل الانتخابات اللي صارت هالصور ب 2000
2: 2014
0: ما كانت تسمح لهم أن يسووا حزب، فاتفقوا أسسوا الحزب حزب التيار الديمقراطي الاجتماعي.
2: الاجتماعي.
0: ونطوا يعني عدد من أعضاء التيار الديمقراطي حتى بموجب القوانين لازم يكون عندهم 1000 عضو أو كذا من هالمسائل حتى يأسسون حزب.
2: حتى يأسسون.
0: وتأسس الحزب. فكثير من اللي كانوا منتمين إلى التيار الديمقراطي العراقي انسحبوا. ما كان عندهم علم بهاي الشغلة. وما بلغوهم إحنا راح نسوي هيك. حفوة أخرى.
1: أبو رشا. حتى داهمنا أول وقت
2: الحفظة. بعدنا شنو داهمنا بعد ربع ساعة؟
1: لو رجع الزمان بك

0: أين تختار أن تكون؟
1: مكانيا قصدك؟ جغرافيا؟
0: لا
2: أي أي عقائديا؟
0: عقائديا فكريا
1: فكريا. أنا لن أتغير أني هو أني
2: قناعتي هي قناعتي مؤمن بقناعتي.
1: أنا ما شوف أنا قلت لك أنا انتميت للحركة الاشتراكية العربية لمدة سنة فقط.
0: بس هسه الناس تعرفك تفكيرك يساري.
1: لا لا يساري واحد يساري غير حزبي
2: غير حزبي ما لها علاقة.
1: أنا مو حزبي
2: ودي قوميين الاشتراكيين بمعنى يساري أو مشتركي.
1: أنا مو حزبي بس أنا من خلال نشاطاتي الشخصية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعلاقاتي العامة ويا الأصدقاء الشيوعيين أصدقائي وأقف معهم وأيدهم وكذا.
2: هل في كل مواقفهم له في المواقف اللي تنسجم ويا
1: رجل مستقل؟
2: نعم
1: أنا رجل مستقل
2: نعم
1: لكن بنفس الوقت أنا عندي كثير منهم أصدقاء يعني
2: نعم ما لها علاقة.
1: يعني مجلة العراق اللي أسستها بال97 كانت أول مجلة تصدر على الإنترنت عراقية بالعالم.
0: هاي الإلكترونية بأجن ترد أسألك عليها.
1: أي.
0: لا زالت ولا؟
1: لا لا راحت من زمان لأنه في وقتها من أسسناها بال97 كانت أنا وابني الصغير. لأن هو عنده خبرة بالكمبيوتر.
0: بالكمبيوتر.
1: فبس إيش كنا نسوي كنا كانت تجينا المواد من المساهمين نطبعها لأن تجينا بالبريد.
2: بالبريد.
1: برسالة.
2: نعم.
1: لو فاكس
2: اي لو
0: اي لازم تنطبع اي صح
1: انا اقعد اطبع بالعربي هو ما يعرف يطبع بالعربي
0: اي
1: وهو يدخلها يسوي لها سكانين وكذا ويسوي لها ابلود للسيستم هاي
2: نعم.
1: فكنا حتى نصدر عدد شهري 3 ايام ما ننام للصبح انا وياه نقعد نشتغل
0: اي صح فعلا صح
1: فعلا وبعدين ايرادات ما عندنا يعني ما تجينا ايرادات ماكو عدد
2: لا اعلانات ولا كذا ولا غيره
1: كان الأستاذ خالد الحلي من ملبون يساعدنا بالتدقيق وبالمسائل القضايا اللغوية
2: والشاعر
1: الرجل
0: والنعم من الصحفي. أستاذ الشاعر خالد الحلي
1: فصدرنا حوالي 20 عدد من عندها. فهذه المجلة كانت أول مجلة كنا نصدر بها كنا ننشر بها أدبيات أحزاب المعارضة مو فقط الحزب الشيوعي كل أحزاب المعارضة اللي كانت بالخارج اللي تصدر بها أدبيات
2: جرائد بالمرحلة الصعبة
1: تصدر بها جرائد أو مجلات تجينا نسخ من عندها نسوي لها سكان ونكتب عنها فنكتب عن الثقافة الجديدة ونكتب عن طريق الشعب ونكتب عن الصوت الآخر ونكتب عن المدري أسماء مختلفة يعني حتى بيضمنها أحزاب الإسلامية الدعوة وغيرها والمسائل هاي كانت تجينا عندي الصحف لحد الآن لازلت أحتفظ بكمية كبيرة من الصحف والمجلات مع المعارضة موجودة عندي
0: تمام حلو إيه هذا تاريخ
1: أي. فإحنا كنا أول من أدخلها إلى الإنترنت ما كان عندهم ابدا ولا موقع على الانترنت كل هذه الاحزاب
2: الانترنت كان في اوائل
1: اي بس يعني
2: اي بس 90 تو يعني انترنت ربما ما سامعين عنه بالعراق
1: اي طبعا اي طبعا فهذه المجله كانت ناجحه الحقيقه وكتبوا بها كثيرين من ضمنهم المرحوم الجواهري صور هدانا قصيده
0: حلو تمام
1: فيري نايس الفيلسوف هادي العلوي دزلنا موضوع الحقيقة بخط إيده لازلت ما احتفظ به
2: الله يرحمه
1: عندي موجود بخط إيده
0: هذا جميل
1: وكان موضوع هو وعلاء اللامي كانوا كاتبين
0: معناه المجلة لا كان لها ثقل ثقل
2: لها انتشار
0: وثقل ثقل ثقافي
1: الحقيقة كان أكثر تأثير علينا أنه نضطر أن نطبع المجلة نطبعها تكلفنا فلوس
0: أكيد
2: على حسابك الخاص
1: وندز يعني 40-50 نسخة بالبريد لشخصيات أدبية عراقية بالعالم تدري هذا من ندز المجلة 50 صفحة
2: نعم
1: إلى إنجلترا أو أمريكا أو كذا كان فلوس. مبلغ كبير
2: فلوس
1: ولهذا ما قدرنا نستمر
0: صحيح فعلا
1: فتوقفنا
0: ما بها إعلان
1: وحتى لو بها إعلان جد ينطيك الإعلان 100 دولار 50 دولار كلام ما تكفي
0: يعني. ما تغطي
1: ما تكفي يعني.
0: ما تغطي فعلا
1: يعني حتى الجسور اللي صدرها المرحوم غيلان
0: ايه؟
1: أنا كنت أجهزها بالورق
0: صحيح هو ما عنده كان ملتهي بالشرب. أبو رشا، هل تعتقد أن أعباء الحياة جزء في توقف الطموح لدى الإنسان؟
1: والله إذا كانت أعباء الحياة مثل الأعباء اللي إحنا مرينا بها كعراقيين فعلا، لأنه شوف الظلم اللي إحنا مرينا به
0: ما حد مر به والله بالعكس
1: ككل يعني بقاطبة دم كل أنواعنا يعني لا تستثني أحد كل الاتجاهات السياسية اللي مرينا بها ما أصور أكو شعب مر به.
0: لا والله فعلا إي والله
1: على الإطلاق
0: إي والله نهائيا.
1: ولا أنت تقتلع من جذورك من بلدك هذا اللي تعشقه
0: أي
1: زين
0: والله
1: سبب واحد. سخيف تافه
0: والله واحد يتحسر
1: ما تعرف شنو هو يعني. أنا أذكر شغلة واحد من الشغلات، الرجل اللي كان مدير عام أورز ديباك صار رئيس مؤسسة ترفع، فديوم دز عليه كان يعني يحبني هو الحقيقة بشكل مو طبيعي، لأنه كان معتمد علي من صير عنده مشكلة بأي شركة من شركات المؤسسة يدز علي يقول لهم هذا ما حد يحيح غير على دزوا علي. فكنت أنا ما أتعامل بالوقت وياه، فيدزني إلى شركة أخذ وياي اثنين ثلاثة من المعاونين مالتي أعتمد عليهم ونروح ننام بالشركة، إحنا ما نطلع ما نروح للبيت ما نروح للبيت، ننام ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام
0: والله رهيب
1: إلى أن نخلص المهمة. فدز علي في يوم من الأيام قال لي علاء لقيت لك شغلة. قلت له تفضل أستاذ. قال وقعنا عقد لاستيراد كمبيوترز للعراق لأول مرة عن طريق الشركة العامة لتجارة الأجهزة الدقيقة مع شركة أدلر الألمانية في ألمانيا لتجهيزنا بكمبيوترات حتى نجهزها للدولة العراقية ونبيعها للجمهور. من ضمن العقد أكو شرط أن ينطونا زمالة لشخص عراقي يدرس دكتوراه على الكمبيوتر في ألمانيا خمس سنين.
0: حلو.
1: وأنا اختاريتك. قال لي شو ساكت؟ قلت له ما أروح. قال لي شنو ما تروح؟ قلت له ما أروح. ما أقدر. قلت له ما أقدر أعيش عائلتي.
0: عائلتي. وين أروح؟ ارتباط العائلي صعب. إيه.
1: أنا قاعد
0: أنا خمس سنين
1: والدي كبير بالعمر وما أروح. قال لي مو تتندم؟ قلت له ما أروح. وراها ماكو بست أشهر إحنا طلعنا ركض.
0: هي راحت عليك الزمان.
1: أي بس يعني
2: في حين هي كانت فرصة حتى يقدر يأخذ
1: عائلته. هذا تحكي لك إياه أنا. يعني ارتباطك أنت بالوطن.
2: نعم.
1: ارتباطك علاقاتنا العاطفية علاقاتنا العائلية.
0: هي الجذور صعبة.
1: الجذور.
2: صعبة. مثل ما صار وياه لسه.
1: أنت مرتبط. هسه شوف أكو ناس يوصل عمره 80 سنة ما ينسى عائلته. هذا ابن أختي وهذا ابن أخويا وهذا من
0: المدرسة. هذا الارتباط.
1: هذا الارتباط هذا. هذا رهيب ما تلقى
0: ما تلقى باي اي دول العالم.
1: انت المجتمعات الغربيه اليوم الولد يصير عمره 16 سنه 14 سنه يقول ايش لاقه تطلع برا.
0: اي اطلع برا.
2: اخي هاي البنيه اللي توفت مو اسبوع زمان بالشقه ما حد دق عليها الباب الى ان عفنت. ما عاد هاي ما تصير هنا.
1: نعم ما تصير. فتختلف يعني. يعني هذه ما ادري يعني صعبه.
0: ابو رشا عفوا حبيبي بختام هذا اللقاء شي تحب أن تقدم لنا لراديو صوت المندايين كلمة توجهها وشنو طباعك؟
1: شوف أنا شهادتي ويا المندايين مجروحة
2: مجروحة لأنه متعاطف
1: يعني أمانة خلي أقول لك شغلة عندي بحدود 4850 صديق بالفيسبوك
0: ما شاء الله
1: أنا متأكد 2500 منهم مندائين متأكد.
2: أنا واحد منهم ترى بالمناسبة. على ما في أستاذ على صديق على الفيسبوك. لكنه ولا في اليوم متحرشين ببعض.
0: ف... لا أنا أتابع عشان أتابع في كل ثاباته وشغلاته كلها.
1: يعني علاقتي.
0: مرات أنقل من مواضيع.
2: ليش لا؟
1: كثير منهم الحقيقة أكو كثيرين يعتقدون أني من داي. ولهذا يطلبون صداقتي.
0: نعم منك أبو رشيد.
1: فأنا قريب عليهم طائفة كريمة، طائفة مثقفة، طائفة لها تاريخ سياسي وطني، انتمائها للعراق ما عليها شائبة على الإطلاق، فيها أدباء، فيهم علماء، فيهم أقدر أذكر أسماء عديدة. يعني واحدة من الناس كانت جيرانتنا العمة ناجية المراني ومن توفت أكو أدي مقال مشهور ماتت عمتي ناجية. انتشر بشكل
2: أني قريته في وقتها ماتت عمتي ناجية.
1: فأنا سعيد أنه أشوف الحقيقة هذه البذرة عندكم هنا.
0: تسلم حبيبي.
1: الإذاعة اللي موجودة هذه ولو هي لمدة ساعة بالأسبوع بس
2: ساعتين
1: لكن أو ساعتين لكنه
0: بس هي نافذة
1: خطوة جبارة خطوة جميلة. أتمنى أن تستمر أتمنى أن تستمر
0: إن شاء الله.
1: أتابع كثير الحقيقة نشاطات الجمعية المندائية من خلال أصدقائي اللي موجودين هنا.
2: بالمناسبة حتى أبشرك أيضا صار عندنا نادي تعارف باسم نادي التعارف المندائي.
1: أدري بي
0: راح أقول لك راح
1: أنا كنت أجي نادي التعارف في بغداد كنت أجي ويا خالد المراني
2: اللي في وقتها كنت أيضا نادي التعارف في بغداد.
0: أقول لك راح تسوون أنتوا دعوات للناس على الشعراء
2: من دعوات شخصية لا دعوة عامة دعوة مفتوحة
1: أكو عندكم جمعية مال الشعراء الشعبيين صارت
2: الرابطة هو الرابطة. جاي نأسس فيها يجي الشعراء ما خليت الشعبيين حتى اللي لأنه الآن قد نتوصل إلى حد بحدود 15 شعر.
1: جيدة
2: يعني
1: جيدة
2: على مستوى
1: جيدة.
2: ما بين فصيح حر شعبي بألوانه المتعددة والفصيح بألوانه المتعددة ونخلي الرابطة شلون يصير تشكيلها بعض حتى لأنه أكو بعض المتطفلين على الشعر وعلى الساحة الثقافية بصورة
1: موجودين في كل مكان
2: نريد نعزلهم أيضا دولة لازم
1: بس دولة موجودين في كل مكان يعني بس أنا قصدي أنه إذا تحافظون على هذه الاستقلالية الجميلة اللي تمشون بها بدون أن تنسون أنه أنتم من ضمن الجالية العراقية لأنه سبورت لكم الجالية العراقية
0: أكيد طبعا صح.
1: فالجالية العراقية أصبحت ثاني أكبر جالية عربية نعم. موجودة في أستراليا
2: نعم.
1: ومع الأسف الجالية العراقية يعني المنظمات اللي فيها قليلة جدا
2: وأغلبها يغلب عليها الطابع الديني
1: أما الطابع الديني أو يعني ما بدي ندخل بهذا الموضوع
2: يا ريت إذا كان تعافي كذا
0: طابع يا حبيبي طبعا في ختام هذا اللقاء نود أن نتقدم بجزيل الشكر للإنسان والأخ والصديق علاء مهدي لتلبيته دعوتنا ولسعة صدره للإجابة على كل أسئلتنا وكان ممتعا وجميلا بكل ما قال وتحدث.
2: لقاء واحد ويا الأستاذ علاء ما يكفي.
1: شكرا جزيلا شكرا جزيلا.
2: هلا نسات شنهدي لشتهدي لنا أغنية للأستاذ علاء.
0: مو إحنا راح نروح.
2: أي لازم تركب الأغنية ونخلص حتى تكون الختام.
1: بالمناسبة أنت مين تستعمل هذه الأغاني مين لك هاي السيديات؟
2: نوقع بيه النوقع يعني بعد شيء عناء بحث هسه الآن نريد لأنه قلنا هنا في استراليا ما جاي نلقاها.

مستمعي إلى هنا نأتي لختام برنامجنا لهذا المساء. كان معكم الزميل بيان جاسم داغر وضيفنا العزيز علاء مهدي، وأنا محدثكم صبري سالم، وتصبحون على ألف خير.